0: شغل كم بيش نبيخ جو قبيخ مقاك اجي نوم تخناك سيلي جو سليق إلاك أنخوان كويكو جيك نكوغولاك سليخون كبال بيش بينا قاخ كوتوك سيرق إيك شريشتش خونيلي كابرسين كليتوك أرين سليقا باروكيا كويكي خون جود لقنا ريليك ألبال أخما ميال تقراخش كوتبالي سيلي بيش جول جوش بيش بينا خوي جوك ريب جيك نابالي جيك ألبال قبيا قبي أتقاك يا قجول شرق إنكي ليب
1: Chicos, chisera y toxalejunca mal.
2: Canaco bichirabinkin.

سيد أوليهيل تقول أوليك على بالهم ميال أرين جوكوش كبرتين كل قيب لك إن بدي قهوة بنس باركوا بأن نروح تشكوت لك إن بدي قلالك أخول سلي إسكولا دومينيكال ساسا قد أول أولي نبيه تقوى به نقل إسكولا دومينيكال تيوتك إيك سرخون هون تقال بال هنا إندي سيد قد أول أوليك على بالهم ميال